0: كلافي فلوس بزاف
1: وحشم دلك كغم النمزي
0: النمزي زي تغاز معه
1: تكلا شمالها